0: sono Mischeta e questa è Radio Blackout. Se non l'ascolti, sei out.
1: Edition Mrabat قدم ربح المغناوي. ترى عزيز جمال ابو جمال كحل تاع باريكو خطر عائشه قال ميا اونس ليون اونس سي راح بيبتها